ولا كوت ولا تعب كوت نغزو السبان نقول لهم مكهنا على لغمتي اللسي تماني يخلوني سي بي سي وكر تطمينا لك وتيكي اللسي ولا مقيت قوت قيت قوم ولا متي لوك جولاي تو وفن قطي ولا سانا في أبيك جيمي جيمي كي يقتي اللغة سيد ولا كوت يقسي تماني خلوني تسمين كجانك تق ولا قولك كتو يقلغي قوبولي أخصوات زوجتني لو ما كجانا طق اسمينا يبص كجانا لو قلوا مي كمي بيجي لطو ياتو أكوني أكبرو طق قلوا مي تماني خلوني كجانا طق اسمينا لهم إلك نال تولي ما تيت نكتوين نامي توين نال نغط كلو بتويت إنعي تونغ سوا بيجي س 9:45 وقصون نعن تبنيني أنو ماشي نو تجي ميلو تيما Okhala utipun lama pinyang megat juga sama menga people dia utus sak solo. Ya sila join people dia utus sak solo tilogit. Okhala gomato ya kau tip pasakan ada dengulah ngakan ada udungan ada liu nak sok tolo mat kerja nak tu ni liu. Ayin juga say dah misuit anek tweet. Pekato ngola ta tolo tenau lah ramai ngutakulungin nu bangate kunung aja tolo. Kisiani semua nak jana long bijut. Karena tadi ngulang dengan aku ya pihok cili golo. Karena temi utau ni sinik. Ira upi ku suka teraya kata. Tama semua misal itu kalah kata titi ni kata. Amalu ni pihok kang nik naming galalang mepat tu sana yang luta. Kau yang maju tiatotana inok. Kisimionik kang mga ilanak tulo ni lago lang ang miyok na yung mga kalalang may painutitusong alam may gutta. Pivadliya yung lo sa kingo yata ano kay patobi utak inutitud ang malokalo natin yung katang nakilo ni. Hello, good morning. Welcome to Kulakan CBC North Radio 1 as we broadcast live here in our Akaluit studio. Today being Thursday, July 2nd, I'm your host, Lisanna Vapik.